0: شوف اللي فينا ما فينا ما تنسى اللي فينا ما تنسى الصوت. شوف داك السيمو من الجماعة ديال الكرافان ولا شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: Cazères et autour de Cazères, on écoute Radio Galaxy sur le 98.5 FM.